0: هيا في خشيك وخرج عليها. رفت بالي هديك وخرج عليها. لا لا لا قلت لك رفت خشيك وخرج عليها. العيسان
1: يعني. ايش ديجا في مباجاج مكاسر؟
0: انا مال اربعه.

مهما كانت الجراح ومهما قعدوا، خلي العديان يديروا ويعاودوا. عندي ثقة في هذا الشعب وفي ولادو، احنا كل يوم مصيرنا رانا نغنو. القمر يجيب احلام والشمس راها تدي، صح الايمان والامل مازال عندي. ملا تبسم من وجهك الدمعة محي، خطر مهما كان نهار جديد رح يجي ان شاء الله.